0: مش عايل دي عبي ميك للمام
1: هاي
0: مالي أبوانا أولاد أولاد بس وار وار بان تمارة كوبا أولا ريمن فرام بنجاري
1: And Shane Donald. Please, Santa Donald.
0: And all my
2: requests.
0: I just say on the LM.
2: Request for you.
0: What is Jonah?
2: What is it? Request for it.
1: Yeah, my grandson here, yeah, I'll be out too.
2: Hey! Hello! Request every...
0: Oh!